0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن لسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، في ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حفظه الله ورعاه. دي راديو خسير اونلاين ديلو سيني نيونان يون سي ديميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال. ني سانت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki yàlla, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu, ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wassalam, siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi assalam. Di massawu tarikhatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqas yoonu murid serigne cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake serigne cheikh salih di ko xamni kenn la ci seeti ci Ahmed Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmed Bamba donne ci Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee, mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awladu ruh wala al awladu jism. Al waladu ruh yi nga xamni ñoy donu Serigne Touba gannaawam ci mission bi yonnate sallallahu alayhi wasallam indi won, Serigne Cheikh Saliw daf ci bokkon. Ñu liggéey ci liggéey bu reuy bu am solo ci digënté tasare